0: عن فن الجرافيتي، وهي الفيلم يعني اللي بيشوفه الواحد بتخيله كأنه عن جد فيلم هيك، يعني أكشن، واحد جاي يرسم، بس أنت للوهلة الأولى منفكر كأنه حرامي، لكن هو للحقيقة فنان جاي بده يظهر مواهبه ويترك أثره عن بهاي المدينة. عن فن الجرافيتي، هل هو مسموح؟ هل هو ممنوع؟ مين هن أهم الفنانين؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
1: يعني ما تستغربوا لما تشوفوا شخص لابس سترة مغطي على راسه وحتى مغطي وشه كأنه حرامي. كتير ممكن يكون هذا فنان مشهور ما حدا بيعرف عنه شي، لكنه بيترك أثره على الجدران، على القطارات، على الشبابيك، على الأبواب، بأي مكان ممكن ينرسم عليه. فبعتقد أنه أول شي يجب أنه الواحد يعمله أنه يتخلص من الفكرة المنتشرة أنه كتير من الناس، خصوصا اللي عم بيزوروا ألمانيا للمرة الأولى، بيعتقدوا إنه فن الجرافيتي هو فن قانوني لأنه بيشوفوه بكل محل، على الجسور، على الأنفاق، على الجدران، بمحطات المترو، وحتى أحيانا بقلب القطار أو براته. لكن الحقيقة على أرض الواقع مختلفة كتير، لأنه القانون الألماني ما بيعتبر الرسم على ممتلكات الآخرين نوع من الفن إذا تم دون إذن. هذا يعتبر إتلاف للممتلكات، وخصوصاً الممتلكات العامة، حتى لو كانت الرسومات جميلة ومعبرة وتحمل أهداف. الناس بتوقف وبتصور حالة وبتصور هاي الجرافيتي وبتنشرها حتى، لكن إذا كانت مرسومة على جدار شخص ما أعطاك الإذن، هذا القانون بينظر له بأنه تعدي على الملكية الخاصة ومانه قيمة فنية مضافة. هذا الشيء بيعطينا مفارقة كتير غريبة، إذ كان الأمر ممنوع فليش عم نشوفه بكل مكان؟
0: صحيح، يمكن هون فعلا هي المفارقة، والجرافيتي ما بيعيش فقط على الجدران، بيعيش بفكرة بتقول وبيقولها الفنانين وبيحاولوا أنه يأكدوا عليها. نحن كنا هون، إذا رجعنا آلاف السنين لورا منشوف أنه الإنسان القديم كان يرسم على جدران الكهوف. هذا الإنسان ما كان عم يدور لا على الشهرة ولا على الإعجابات ولا على المشاركة ولا حتى على اللايك، كان بيحاول أنه يترك أثر ويقول للأجيال القادمة نحن مررنا من هنا. اليوم تغيرت الأدوات من الفحم للبخاخ، من الكهف للقطار، لكن الرغبة بقيت كما هي، الرغبة بأنه يترك الإنسان أثر بدل عليه. يمكن هذا هو السبب أنه فن الجرافيتي عن جد ما بيختفي، لأنه ما بيتعلق بالبخاخ، بيتعلق بطبيعة البشر وطبيعة الإنسان نفسه.
1: يعني ذكرتيني يا نهى للذكرى من أبو عبده إلى أم عبده. الجرافيتي مانو بالشكل اللي بنعرفه نحن اليوم ما بلش بألمانيا. الجرافيتي اللي بنعرفه بالشكل اللي اليوم بنشوفه على الجدران ما بلش من ألمانيا، ولد بمدينة نيويورك خلال سبعينات القرن الماضي. كان في مراهقين كتير بيكتبوا أسمائهم المستعارة على عربات المترو مدن أمريكا. ما كانت رسومات ضخمة، كانت مجرد توقيعات أو اسم صغير بيتركوه خلفهم بالقطارات، وخصوصا لما القطارات عم تتحرك فبيتحرك الاسم معها من مكان لمكان. فجأة بنشوف إنه هذا الشخص أصلا مانه معروف وما حدا بيعرفه، وحاضر بكل مدينة بنتقل من مكان لمكان باسمه وبأثره. من هون ولدت المنافسة بين المراهقين، مين بيقدر يخلي اسمه ظاهر أكثر بالقطارات؟ لوين ممكن يصل هذا الاسم لأماكن ما بتتخيلوها؟ مين بيقدر يرسم دون ما أنه يتم القبض عليه؟ بعد سنوات كتير عبرت هاي الثقافة المحيط الأطلسي ووصلت لأوروبا، فكانت ألمانيا أول من تلقاها ومن أكثر الدول اللي انتشرت فيها هاي الظاهرة، لكنها لم تأخذها كما هي، أضافت إلها طابعها الخاص، الطابع الألماني.
0: يمكن من هون رح نوصل للنقطة يلي عن جد بتفاجئ الكثير من مستمعينا ومستمعاتنا اليوم. بعالم الجرافيتي الحقيقي ما أنا مهم أبدا أبدا، قد تمضي سنوات ونحن بنعرف أعمال لفنان معين، لكن بدون أبدا ما نعرف شو اسمه الحقيقي، حتى أنه بعض الفنانين بيعتبروا أنه الكشف عن هويتهم الحقيقية هي خسارة وأبدا منا مكسب. داخل هذا العالم وداخل هذا النوع من الفن في كلمة كتير بتتكرر.

0: كلمة التاج. إذا سمعتوا هذا المصطلح لأول مرة بعالم فن الجرافيتي، فالتاج ببساطة هو التوقيع، هو الاسم المستعار يلي بيختاره الفنان لنفسه. أحيانا ما بيكون كلمة واحدة، ممكن يكون حرفين، رمز ما حدا بيفهمه غير الفنان نفسه، لكن داخل مجتمع الجرافيتي هذا الاسم هو كل شيء. قد لا يعرف أحد أين يعيش هذا الفنان، شو بيشتغل، قد ايه عمره، ولا أي تفاصيل عنه شخصية، لكن الجميع بيعرف التاج الخاص به. يعني هو بيشبه اسم سري لا شخص عايش حياة مستقلة عن صاحب هذا التوقيع أو هذا التاج.
1: وهذا بيفسر فعليا شغلة تانية، انه مثلا لما منقلكن اسم بانكسي، هل سمعتوا قبل بهذا الاسم؟ حتى لو ما كنتوا مهتمين بفن الشارع بالجرافيتي، فمن المحتمل انكم شفتوا رسوماته بمكان ما. رسوماته موجودة على كتير من الجدران بمدن عديدة، وحتى عنده أعمال تباع بمبالغ هائلة. مع ذلك ما منشوف حدا بيقدر يقول بثقة أنه بيعرف وجهه الحقيقي للفنان بانكسي. تخيلوا هاي المفارقة، يعني في زمن يصور فيه الناس كل شيء، من وجبة الفطور، من حياته اليومية،
0: فنجان القهوة، فنجان
1: كل
0: القهوة
1: شيء
0: يا داريا.
1: كل شيء عم يتصور وبينحط على الإنترنت. لكن أشهر فنان جرافيتي بالعالم بنى شهرته على أنه ما حدا بيعرفه، هو مثل الرجل الخفي، مثل ما كنا نعرف بأيام الثورة السورية بالرجل البخاخ، ما حدا بيعرفه. فالغموض اللي صار جزء من قيمة أعماله زاد بزيادة الغموض وزيادة الفضول، وكلما زاد الفضول ازدادت شهرته وقيمة أعماله الفنية.
0: لكن هذا عن جد بياخذنا لسؤال، انه ليش هؤلاء الفنانين بيختفوا وبيتخبوا؟ هل هو خوف من القانون فقط؟ يعني جزئيا قد يكون جواب نعم، لكن في سبب اعمق، في فلسفه غير مكتوبه بعالم الجرافيتي. الفكره اهم من الفنان، والرساله اهم من الوجه. العمل يجب ان يقف وحده امام المتابعين. هالشي ما بيستند لشهرة صاحبه، مشان هيك كتير من الفنانين الفنانات ما بيعملوا أبدا مقابلات تلفزيونية، ولا بينشروا صورهم، ولا بيحاولوا حتى أن يصبحوا مشاهير بالطريقة التقليدية. هن عم بيدوروا على شيء مختلف، بدهم أنه يتذكر الناس الرسم لا الرسام.
1: وبهذا الوسط كله بيبقى فيه سؤال كتير صعب، ليش بخاطر هذا الشخص بحريته مشان رسم قد يبقى بعض ساعات ويأتي شخص آخر يقوم بإزالته؟ هذا السؤال عن جد منطقي، لكن ما له أي إجابة. لما بنقرأ عن مقابلات مع بعض الرسامين الجرافيتي ومنشوفهم متخفيين دائماً، بيصوروهم من ظهرهم لابسين كوبيشون، بغيروا صوتهم، بنشوف انه بيتحدثوا عن جد عن شعور يصعب وصفه. فبتشوفي مثلا من احد المقابلات احدهم بيقول: لما بنتهي من رسمتي بمكان ما، بيعتقد الكل انه مستحيل اصلا انه اوصل لهذا المكان، لكني اشعر باني انتصرت. وشخص اخر بيقول لك انه المدينه ما أنا مجرد مباني، لازم تكون ساحه ومساحه للحوار. وبتشوفي شخص آخر بيقلك أنا ماني رسام لأخرب، أنا عم برسم لحتى أكون جزء من هذا المكان. ممكن نكون متفقين معهم، ممكن نختلف معهم، لكن من المهم أنه نفهم أنه كتير منهم ما بيشوفوا حالهم مخربين، بيشوفوا حالهم بالفعل هم فنانين. وهون بيبدأ الصدام بمسألة فن الجرافيتي.
0: يعني فعلا هو الصدام بين رؤيتين، الأولى بتقول الجدار هو ملك لصاحبه وما بحق لأي حدا يرسم أو يدون عليه أي شيء دون إذنه، لكن الثانية بتقول المدينة هي ملك لكل من يعيش فيها، ومن حق الجميع أنه يشاركوا بتشكيل صورته. من المنتصر؟ ولا حدا. لهيك هذا الجدل يعني ما بينتهي، ولهيك كمان الجرافيتي أيضا ما بينتهي، لأنه القضية هي منا قضية قانونية فقط. يعني في نوع من الفلسفة بتقوم على أين تنتهي حرية الفرد وأين تبدأ حرية الآخرين.
1: الغريب أنه المدن هي كلياتها بتعيش هذا التناقض نفسه، فبتشوفي كل صبح بيبعتوا فرقة لحتى يشيلوا هاي الرسومات ويزيلوها عن بعض الجدران، بالوقت نفسه بتتخصص جدران أخرى لحتى يجوا هدول الفنانين ويرسموا عليها بكل حرية.
0: تعرفي داريا، ذكرتيني بعلاقة الأهل مع أطفالهم، إنه بيخصصوا الأهل عادة للأطفال حيط ليرسموا عليه، لكن الأولاد بيتركوا هذا الحيط وبيروحوا على الحيط الثاني يلي ممنوع الرسم عليه.
1: الممنوع مرغوب.
0: تماما.
1: بالفعل يعني لما بتقولي له ارسموا، ولكن هون هل هذا الشيء بنجح؟ طبعا لا، لانه ما بيعطي الحريه الكامله، فجزء من ثقافه الجرافيتي قائم على التحدي نفسه، انه يكون في حريه انه يوصلوا صوتهم وين ما هنن رادوا يوصلوه. فالوصول للمكان الذي يفترض انه تصل اليه وهي المنافسه هي سر اللعبة واستمراريتها. فواحد برسم والتاني بيشيل وبينظف، برجع واحد جديد برجع برسم، والمدينة والجدران تدخل بحوار ما له نهاية.
0: يعني صحيح أحيانا أنا بتوقف أمام بعض الرسمات وبستغرب، بقول يا ربي كيف قدر هالفنان يوصل لهون، مثلا برج وعالي أو جسر، يعني عن جد شيء غريب. والأغرب بالفكرة أنه هاي الرسومات اللي تزال بالاستمرار، يعني مين اللي عم بيقوم بمحيا، وقديه بتكلف هاي العملية، وهل يمكن لرسمة أنه عن جد تخلق وظيفة وفرصة عمل لشخص آخر؟ يعني السؤال كتير غريب، وأكيد في له إجابة، لأنه إحنا إذا بنحاول نكتشف أنه وراء كل علبة بخاخ في اقتصاد سوق وعملية اقتصادية كاملة. داريا شو رأيك؟
1: بالفعل هذا الشيء صحيح. فتخيلي لما بتفيقي الصبح تفتحي شباكك وبتشوفي رسمة جديدة بوجهك على واجهة البناية المقابلك، ممكن تكون جميلة بعينك ممكن لا، قد تكون حتى مرسومة بشكل متقن جدا، والمارة والناس بالشارع بيوقفوا وبتصوروا قدامها. لكن هناك دائما سؤال بسيط بفكر فيه معظم الناس، مين بدفع ثمن إزالة هاي الرسومات إذا صاحب البناية ما بده إياها؟ هي هي النقطة اللي بتحول عند الجرافيتي من نقاش فني إلى قضية اقتصادية وحتى اجتماعية، لأنه كل رسمة غير قانونية بتترك خلفها سلسلة كاملة من الأشخاص اللي صار عندهم وظيفة بيشتغلوا فيها بمسح الجرافيتي. هذا أكثر ما بيخلي الواحد يندهش لما ببلش يقرأ عن عالم الجرافيتي. أنا مثلاً كنت بعتقد إنه الجرافيتي مجرد رسام بيحمل بخاخ، لكن الحقيقة وراء هذا الرسام في صناعة كاملة، فريق كامل عم بيشتغل عليه.
0: بالفعل نحن أحياناً ننظر للمشكلة من بدايتها، شخص رسم على الجدار بعدين توقف، لكن الاقتصاد لا ينظر إلى البدايات، ينظر إلى كل ما يحدث بعدها. شركة تنظيف تتلقى اتصال، عامل رح يخرج بمعداته، سيارة خاصة لإزالة الطلاء رح تتحرك، مواد كيميائية رح يتم استخدامها، وربما يحتاج الجدار إلى إعادة طلاء كاملة. كل ذلك يعني ساعات عمل، فواتير، أجور وعقود، سلسلة أخرى تبدأ. شركات تصنع مواد مقاومة للبخاخ، شركات بتطور دهانات لا تلتصق عليها الألوان بسهولة، تخيلي، وشركات بتركب كاميرات مراقبة، وشركات بتخترع أنظمة إنذار، وشركات صيانة للأسوار، حتى شركات التأمين صارت تتعامل مع هذا النوع من الأضرار. هدول شركات التأمين دائما هن الرابح الأكبر، وفجأة نكتشف أنه ظاهرة واحدة لا تستغرق عدة دقائق لتنفيذها خلقت سوق اقتصادي كامل من بعدها.
1: أنا كتير بزعل على الناس اللي بيقعدوا بينظفوا الجرافيتي، وبزعل كمان على أصحاب الرسم، لأنه اشتغلوا اشتغلوا بيجي واحد بمسحة. أوكي حلوة ما حلوة إلى رسالة، هذا موضوع آخر. وأكثر ما بيلفت انتباهي إنه القطارات ما أنا يعني بالنسبة لهم مجرد وسيلة نقل، بتحسيها لوحة متحركة بتمشي من مكان لمكان وبتنقل رسالة معينة. فإذا رسم شخص على جدار راح يشوفوا كل سكان الحي، كل الناس اللي ساكنة على خط سكة القطار. فاللوحة بتحسيها بتسافر من مدينة لأخرى، من حي إلى آخر، فبتبدأ رحلتها من برلين تصل لهامبورغ أو هانوفا، وبترجع لجديد
0: صحيح يا مان.
1: للمكان اللي انطلقت له. آلاف الأشخاص بيشوفوها، لهذا السبب هي يمكن القطارات أكثر مكان بفضلوا رسام الجرافيتي إنه يشتغلوا فيه، وهي من أصعب الأماكن لأن ما بتعطيهم فقط جمهور كبير، لكن بيكون فيه نسبة المغامرة والريسك كتير كبير.
0: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.